0: فاكره انه احنا هيك اللي حاطين هاي الحدود لحالنا.
1: يمكن انا حكيت مع اهلك مش هيك امبارح كنت عم بحكي مع شادي احنا ندوق كعكه الجبنه الجديده تبعت عمي
0: مين بتشاهي.
1: اسمعي كعكات الجبنه يعني انه دمار جدا دمار ليش يعني مش كعكه جبنه مش ذاك
0: شكلها
1: كعكه جبنه رح تملوا عليك كعكه جبنه بتقرف.

0: بالضبط ما توصل. بس انت شانسك انه عندك صفي انا وراك الحديث وقت في سيارة
1: عم هو احنا برضو بنحب صفي ما بنضلكم في سيارة ده.